فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تيات البلدان ويا الحنين الاصدق يا حنين دام القريب يا لمي ما بنتي العيد